الشباب هلا بالفنان الحلالي محمود شفي حياك الله. هاي هم الشباب جميعا.

الشباب سوماتشو ايمن وسعد، واهلا وسهلا بكافه الحضور لعيون ابو سند الغالي.

0: لك الروح. العيون أم معاذ وعيون معاذ. أشكر الجميع شكرا.
1: سمعونا كيف العيون الفنان السوري المتألق راكش.
2: أيوه أيوه.

الله يمسيكم بالخير جميعا من أفراح القريش. نبارك إلى عريسنا الغالي السيد علي. نسمع له كف كبير لعريسنا باسمه اسم عزبنا العم أبو خالد. أرحب بكم جميعا فردا فردا وأهلا وسهلا بكل الحضور. بدنا أخلاء الساحة حبايبنا شاركونا الدبكة وأخلاء الساحة. حبايبنا مشان يوسف قريش اخلاصها حبايبنا

0: يلا مع الأول أبا يونان
1: كان زمان بالصوتيات والمرئيات الحجم والإكسسار 0799333669 أو 0788154154

خذ مني النصايح واسمع يا صغير، هل ما عنده كبير جيب له كبير، ضعك ما عاد يعجبني صاير خطير، صاير تمشي وبكيفك مالك.

جروح يا مروان يا مروان انا بي جروح مسيل هالجبال وانا قلب الغال.

عليه ما طاحن دموعك عليه ما لا تبكي وش بطل من البوكه لا تبكي يا ما وساده اللي تخليته اللي

0: شوي شوي يا شبول. سمونا كفلة سامر مصلي يا أخوان الأسطورة سامر.
1: دكتور بيا ألم له عسق لا دواء.

حزن شرطي صحت بصوت من يسمع سياحي يا معاني عدوك عدوك لا يخوفك عدوك

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: الحارة.
1: هو نحكي مع ماري كيف بك؟ كيف صحتك؟ أنا اشتهيت أسألك. أنا كثير كنت مفكرة إني بدي
2: أجي. هينو بدي يحكي مع عمتي.
1: لا أقول لك، أنا عم نحكي. كنت مفكرة إني بدي أجي لعندكم مشوار على الصيفية بس صادق لي.
3: كيفك؟ عمتي؟ الله.
1: هذاك ليش عم يحكي معك؟ كيفك عمتي؟ هوا.
3: كيفك عمتي؟ الله.
1: على روش البهلي هذا.
2: لا عندي طلالة علاجي. يا كمي
1: ومبسطنا لها بصافي، بس كنا مبسطنا لك أكثر لو كنا جاكي بنت. كنا بنسمي جميلة، ما حداش عندنا بالعائلة اسمه جميلة. يا ريت بعد عمري 20 سنة بالناقصة كنت أنا أجيب والد بنت وسمي يا جميلة.
2: أهد هذا السنة لا قلنا هيك لأنه في وحدة هم نعرفها واسمها جميلة وبنتي أش، مش لأنه الست اسمها هيك.
1: بسم الله كيفك بسم الله. أنا مشتاقة عليك كثير. وفاز كيفك؟ إن شاء الله ما تكوني عم تتعبي. كيف هو خيلي ومرت خيلي؟ إن شاء الله يكون صحتهم منيحة. ما عنا شيء جديد تنخبر، كن أكل وشرب ونام مثل ما بيقولوا. والأيام شتوية هامة، واليوم رحنا على المطار لأنا جون بولوس وهند. كانوا مسافرين لها 3 أشهر، راحوا برا عملوا برمي بأمريكا وبكندا وهان وهان، واليوم اجوا على البيت. ومشيتي كل الليل والنهار اليوم شتي. وعزمنا الرولة اللي عنا على البرع عندنا لحمة بعجين كثير، وجابر يحب لحمة بعجين. بس جت عم تعيط وتقيت لأني مانيش مكترة فيش أكلة وشبعي. وهيجي من غير شي صار على الترين. وكيفتي وعمي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح، أنا مشتاقة عليكم. إن شاء الله بالصيفية في الجاية بكونش في شي بلبنان وبجي لعندكم مشوار تشوفكم. يرضى الله نخبركم. وما في شي بعد نخبركم. ربنا بيقدر كلام اللي بعدكم عليك ويحكي معكم. أنا راح أعمل الأمر لك وعفوا لي. طب من 10 أبو مالا
2: عشان. يلا خلاص. احكي احكي. ممكن نصحيك اللي قاعد
1: تقول لي. والله ماركو كيفك؟ أنا
2: مستمتع.
1: هلا كيفك؟ أنا مستمتع.
3: انا جاو رولا.

كلر حلوي كلر هاي ناول نور ما الحوار عندي شنو ولا كنفيت من عنهم في حد منيح أنا حياة موسيقيين وأنا عم بشتغل وحياة عم تروح مدرسة وماشي الحال هاي ألبا حد هالما لناش محل بس عم نفتش بعدنا وإن شاء الله بظهر الشهر الثاني تكون زبطنا شيء عدد وأنتو كيفكم إن شاء الله منيح إن شاء الله الورا هنيك مش مقصر لايكنا كتير وتنجم لكم ميرسي أكثر شيء عملتو لنا بطينا بالمين الآن أحيان نشكركم كتير كتير كتير كتير وضحية تام لا بننسيش وإن شاء الله يوميا يمكن ننزل لكم إياها أنتو بدو معنا نعمل نحن معكم كثير كثير كثير كثير كبير وغير هيك شو عم تعمل بالضايقة أنا بقدر ما عم تلعبوا بالطاولة وبالورق وقعد بتحكوا بتجعجوا والحريم يقعدوا بيسلسروا وأخبار طالع ونازل مثل العيد يعني ما في ما لازم يكون في شيء تغير كل شيء مثل ما كان مثل تركني أكيد هيك أو الشباب سموا له الشباب كلهم تبع لعيب ال 74 وشو بقى بدنا نخبركم نحن هون هلا صار الطقس شتي اليوم عم يشتي اجى شتوي لعنا بس كان الصيف كان حلو هون طول الصيف و مو دريت كنا قاعدين نجي الصيف على لبنان كنت منينه بس مش قاعدين السنة السنة تجي أكيد حدا بيجي على لبنان صيف يجي وإن شاء الله كل شيء بيكون أحسن هناك في لبنان كل شيء بيلوق هون عم يصيرنا أخبار عن مش جراير وكذا جويت ما نعرف إيش عم بيصير كمان يا حلو فارس ان شاء الله ما ضايقتوش كثير من تونس ما ضايقتوش كثير من لبنان بالدار زعلنا وقت سمعنا شو صار في عمتك كيف مضروبين ما صار اليوم بس صار وقت صار هذا صار بشيء كيف مقدمين

0: Come cambia?
1: La pregnato. La pregnato su roca.
2: La pregnato su roca. La pregnato
1: su roca. La
2: pregnato su roca. La pregnato su roca. La
1: pregnato su roca. La
2: pregnato su roca. La
1: pregnato su
2: roca.
1: La pregnato su
2: roca. La
1: pregnato
2: su roca. La
1: pregnato su roca. La pregnato su roca. La pregnato su roca. La pregnato su roca. La
2: pregnato su roca. Yala.
1: Şu verdi.
2: Ne? Şu esma.
1: Şu peki anne. Şu peki. Ke. Ha? Şu peki.
2: Şu peki. Neymi? Le. Ben madra masar gülü sahte sahici dayı.
1: Bu sen bak neymi ne?
2: Ma indik madrasa bukra?
3: E.
1: Bak ne? قد الساعة؟
2: ما عندك مدرسة بكرة؟
1: ما عندك
2: بكرة ما عندك مدرسة؟
3: بلى
1: بكرة عندك مدرسة؟
3: ايه
1: بكرة شو؟
3: بكرة السبت
1: لا الأحد عندك مدرسة؟
3: ايه
1: لا ما أنت عندك مدرسة الأحد؟ ما عندك مدرسة عمي؟
3: شو
1: عندك؟
3: لا
1: شو شو بكي لا عم تبكي؟
3: هيك
1: لا عم تبكي لا ما لأن
3: بيي قرار
1: تركة يا بطرس بنت بتسهر شوية مع نابو تعي نادين شو
3: تعي نادين
1: تعي نادين
3: هذا واحد اسمه نادو بن خالتي ايه عمو نامي بن خالتي
1: ايه انت شو بكي انت
3: ايه عرفت
1: ايه بتسهر بقى
2: تعالي لك اليوم كيفك عمي نعمي يلا
3: بقول لك حتى جيب لي لعبه جيب لي لعبه
2: مسار كبير اليوم بقى تجيبه اليوم بتصدق ما جبته
3: ولا تجيبه
1: وسام بدليل انه وسام حمل نحن هنا ما بقى في يحمل وسام انا اشتريت الحمار عم بروبير واحد صاحبه
2: رجعنا
1: عم بروبير الحمار عند واحد صاحبه مشان يبقى

0: Coba dek
1: هلا نروى ونام تلامة ونام الأستاذ بسام بعد ما أكله وقتلي سمعت صوتهم أكيد ونحن مبارك هلا برجع بيت الشريف أشوف إذا كان صوت لامة لايق على المساجد إنه بديش تنام وعنده ضايفة بدها تسهر معه مش لازم تنام الأستاذ بسام صار يفوت تلقائيا لأنه صار يحس بطعم الوجع وقت اللي بيكون بيو وقلو خاطر نام وأستاذ وسام عنده مدرسة على بكرة من مزلانة بتحمل الشنطة والمريول اللي بتلبسه وبتنزل تنطر أوتوكار لترفي بقى خلصنا التسجيل اليوم سيد أمين زارنا مشكور وعذبناه وما كناش مشاهرين الشريط لأنه مثل ما بتعرف عمل متواصل طيلة الأسبوع وخاصة في نهاية العام الحالي اللي نتمنى يكون يمر بسلام وخير على لبنان والله يكشح الغيوم السودي اللي معبقى فوق سماء الصافي ويرجع الامان والسلام للبنان مثل ما شايفين اليوم وقت راحت كل القوات من بيروت الكبرى اللي سموها اليوم بيروت الكبرى بيروت الكبرى ما فيها بقى الا قوات شرعية مثل ما بيسموها بالاذاعات الداخلية والخارجية والمواطنين على جميع فئاتهم وطوائفهم عايشين بخير وامان وسلام وبروحوا بيجوا بين بيروت لا بحدا بيسالهم وين رايحين ولا حدا بيقول لهم وين جايين ومرتاحين ومبسوطين وعايشين كثير حلو وان شاء الله انه ما يجلي لنا كل هالامور بالمناطق اللبنانيه الثانيه وتكون اول السنه فاتحه خير وسلام وامان للبنانيه ورواق وضيافه لجميع الزوار من العالم. هلا انا حابين نسجل لك شوي

0: ما فيها لا فيك تشوف جوزه وينه خارق وينه شو اسمه وكل
1: هيك وين مختفي
0: وين مختفي يا حاسه علي وين مختفي ورا جاب ورا معينه ورا قلم ورا وين بدي اختفي يا حرمه شو عم تيك
1: عايز ما تخيط على السمك
0: هلا
1: في عالم عم بيعزمك
0: هو عزمنا
1: انت
0: انا عايزه
1: هلا في عالم عم تسمع عزمك ميلاد على السمك بس يقول له بقول لك عم خبرك قدامه
0: راح اسالك لامين كان عنا هلا شو كيف شو عزمني لك اليوم على اكل السمك انه بكره ما راح عزمك على غدا سمك يوم الجمعه كنت غابه بالمطعم ثاني يوم الجمعه جيت لقيت مزبطه حيله مسويه حيله شو في شو بك يا مره في شيء مش انت عزمنا على سمك ترى كان عندنا ناس امبارح وعم ضاير وجهنا معنا بني لك يا مره بكره نعزمنا على السمك قلت لي شو ضاير لك وجهك تجاه النار بحكي انت وين تبعتك بس بروح لا تيار
1: رجعنا تغدينا بصل
0: رجعنا رجعت
1: سلقنا طنجرة بصل
0: سلقت بطاطا وبصل وغديناها والمرة بالسنة بصل فشو رأيك بالموضوع؟ مثل ما هي عزمتك وزعبرت عليك نحن عزمناها وزعبرنا عليها
1: يا بي أنا لو عرفي خيك بخيل هيك يلعن اللي بتاخده
0: مرت موظف شو بدي موظف وآدم كيف بتكون كريم؟
1: بعدنا على العشاء اللي عزمتنا عليه برات البيت هي بس عزمتنا قالت وهي بس
0: يلعن كاذب يا نعمي وما
1: كاذب
0: عزمتها مرة اشتريت لها ساندويش نحن رايحين على الطريق ثلاثة
1: الله وكيلك خورنا من الجوع على الطريق نقول هلا بيعزمنا ميلاد على شي محل بغدبينا هلا بيعزمنا ابدا ايه مشتري لي ساندويش ويا ريت يا ريت
0: ايه بس ما تنسى انه انا سارق بوعدي معك لما تزوجتك ما سلكش انا موظف ومعيشي اكثر من عزيمة على الفلافل ما بقدر اعزمك
1: ولكن فضوا 100 عصاية ما بيطلع منه القرش
0: ما اكثر من فلافل انا موظف ما فيه لازم حدا
1: وعصايته عصايته بتضل مقنفزه يلا
0: خلصنا محتاج انت
1: سهرتولك فيش
0: شو؟
1: حطولك فيش
0: لا انا مش هلا بدي اكتب شكل
1: نعم
0: لا بدي اكتب شكل بدي اكتب مكتب لاسمك هذا نعم سجلنا له المكتوب على الشريط ان شاء الله بكره نكسر فاول شيء هلا طمني يا معلم صحتك كيف وشغلك كيف ان شاء الله مش عم تتعب واذا بدك شي عشي ماهر مرخايك صارت من الاول شو امبارح اكلنا سمك جبنا السميد والشكاوش اللي شلناهم من السيارة بعدين حطينا لهم ملح وحامض وشو اسمه فكبانا الثانية وراح نكبانا بالمطعم انا وياها طعمت سمك
1: ايه اكرم من نار عالم
0: رحنا جانا رحنا اكلنا سمك بالمطعم بس الكرم رهيب
1: معلوم شو هالكرم
0: السمك
1: العائلة كلها هيك كريمة
0: نعم
1: ايه
0: موظف وآدم في وقتها متسامك بالوقت البارك
1: ايش كريم
0: اكثر من ثلاثة من ايش آدم بشيلك كيف وكيف المطعم عندك كنا مبسوطين قلت لي بده يجيك 200 عامل اشتري تغدوا عندكم الهيئة بردون عم اذنك معلم الهيئة انه ما عادش اجي اكثر من 4-5 عمال وشو اسمه اذا بتلاقي الوضع والشغل اجمالا ما راح يكون منيح فبفضل لما تقعد لك شوي هلا نشوف كيف الوضع من هلا للربيع للصيف لبنان راح يمشي بطريق السلام والامان وشو اسمه

كيفك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. هالشريط بدي اسجل لك اياه ومستعجل شوي لانه بي خايف بده يروح ياخده لعند الناس اللي مسافرين، وبنفس الجمعه ما عنديش مسجل بالبيت، فكنت فيني اسجل لك. وامبارح واول امبارح عم اشتغل من عشيه، ما عنديش وقت انزل لعند اهلي. انا منيحة، صحتي منيحة ومبسوطة، وما بعرف شو بدي اخبرك. صعب اللي من واحد اللي زمان مشان يحكي مع حدا يقعد يسجل الشريط. مش بدني اخبرك، البيت اللي قاعدة فيه كتير حلو، في 3 اوض نوم وحمام وبدل غسيل، هاي كيش ما فيش جنينة هاي كي صغيرة، والصالون وصفرة هاي كي مع بعضهم، وبعدين في عندي المطبخ ومطرح، عندي هاي كي حاطة كرسي، حاطة طاولة مع 4 كراسي بقلب المطبخ لأنه بيفتح على بعضه. وبعدين بتفوتي من المطبخ على الصالون، الصالون والطاولة الصفرة مع بعضهم. اش بعد بدي خبرك، انا غيرت شغلي بقاش هنشتغل عن ميمتاز نفسي مني، هنشتغل مطرح تاني هلي. والمصام احسن من ميمة واريح لي كمان، بشتغل 5 ساعات بالنهار من التنين للجمعة، بشتغل من الساعة 10 الصبح للساعة 3 بعد الظهر، والخميس والجمعة بيطلع لي ساعتين فرصة من الساعة 3 للساعة 5، برجع اشتغل من الساعة 5 للساعة 11، يعني كلهم مع بعضهم 37 ساعة. من قبل كنت عم اشتغل 40 ساعة، يعني هلا اريح لي وعم اقبض مصاري اكثر ما كنت عم اقبض بهديك الشغل اللي شي جمعتين بشتغل هنيك. وكريس بيشتغل 6 ايام، بيبلش هو الساعة 7 من عشية، بيخلص الساعة 3 ونص الصبح، فأكون أنا شي الساعة 3 ونص بالبيت، بشوفه أنا 3 ساعات قبل ما يروح على الشغل كلها. وبعدين السبت بيشتغل، عنا السبت كل النهار، وبعدين الحد عنا بالنهار، وبيروح هو شي الساعة 6 ونص على الشغل. وش ما بدي خبرك، جيزي فيري نايس. إذا بيصير لي تتجوزي لا تقوليش لا. لا عن جد كثير مبسوطة، وهو كثير منيح. وش بدي خبرك عنه، كثير منيح. عم فكر كيف بدي ترجم لك كيف هو بالعربي، بس مش عم أعرف، بدلو كل الكلام بيجولي بالإنجليزي. لا إذا بتحبيه، إذا بتشوفيه كتير بتحبيه لأنه هيك لذيذ وحبوب وكتير بيحب العائلة، دايما كل سبت يقول لي تعالي نروح لعند أمك، تعالي نروح نشوف أهلك. بقول له يخلينا يخلينا أهلك، أنت نفسي من جوزتك تفل من عندهم، هلا كل جمعة بدك تاخذني لعندهم، بصير هيك أمزح معه.

0: بس كثير بيحب يجي لهون، بحب هيك يقعد يفصل هو وبيي، يقعد يفصل هو وامي، بينبسط كثير. مش بعد بدي خبرك، بيحب اكلنا كمان، بحب كفته، بحب الكبه، لحم بعجين، كثير بحب اللحم بعجين ولحم مشوي، وبياكل بازيلا ورز وبطاطا وبطاطا ولحم وهيك اشياء. طبخ كله بيحب الطبخ. مجدره كمان بياكل مجدره ومحشي كوسه، بس ابي حبوش دايما المحشي كوسه، بس هيك نتفي. ايش بقى بدي اخبرك عنه؟ شفتيني بصور العرس اني نصحاني؟ ايه والله نصحاني، نصحاني بعد نتفي كمان بعد ما تجوزت. عن اعمل رجيم هلأ، بيصير الواحد لما بيتجوز مبقاش عنده هم، هيك بيكون مبسوط، بيصير يقعد وهيك ياكل بياكل وبيشبيع وما عندوش هم او شي، ويلا بيصير ينصح. ايش بعد بدي خبرك؟ انا كتير مبسوطة، ومش بس عم اقول هيك لانه عن جد مبسوطة، وهو كتير منيح معي، كتير منيح معي، وما انو شايك مثل هاللبنانية. انا الرجال، انت المرة عملي هيك او بتعملي شايكي، ما انو شايكي بيقول لي مثل ما بدك اعملي، يعني كثير منيح، كثير بيشفق علي. في الاحيان اذا لما بيروح هو على الشغل بتلفني، ايش كان تعمل؟ ايه روحي شوفي اصحابك، روحي اعملي شي زيارة، شبك بتلقي قاعدة بالبيت وحدك، يعني كثير منيح، بيشفق علي وما بيأمنوش مثل ميريان جوزن. لا فيك تروحي هون، لا فيك تروحي هون، وجوزن ميريان ابي خليش انها تروح مطرح، بتقول المرأة لازم تروح مطرح بلا جوزن. يعني هو لا، هو غير، هو جوزي يا انا بروح معه يا بيقعد ببيت. هو مش من هالنوع الرجال بيحب يروح يشوف اصحابه او يروح يشرب او هيك، ما مش هيك. انه بينبسط انه انا اكون معه دايما، يعني اذا انا بدي اقعد بالبيت ما قالش ليه بدي اروح مطرح وهو حايس بدي اروح مشوار، ابي روحش، بفضل يقعد بالبيت وما يروحش وحده، يعني كثير كثير منيح. وهنجرب حلو، هنجرب يتعلم العربي، حكيته بضحكه، يعني بيقول بده يقول كيفك، بيقول كيفك، يعني بيقولوا بال لازم يقول للمرة، بيقول للزلمة. مثل أحيان بيسمعني أنا عن بحكي شي كلمة أو شي، بيرجع هو بعيدة بيقول لي إياها لي أنا، برجع أنا فهمه إنه لا هي بتقول للمرة، إنه بدك تقول للزلمة، بدك تقول للمرة، مثل بيقول لي تعالها، لا تعالها، مثل هيك. بس بيضحك كثير، حبوه كثير، بحب يتعلم. مرة مكيف بحاله إجا لهون عند أهلي.
1: Thank you.

بلش من خلال لبنان وبال بين أهله وقرايبه وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة كمان وزي فراشة

0: يلا هلا بس
1: كان يجلي بدك متاعي هذا يا متاعي يا خربشني لما تكرم عيني خربشني لما كيف معنا شفت سمعت بدا انت كيف المسار عم بالطاقة انا عم بطلع هي مشان تروح تلعب فين بالأمار مع الجيران جوا شو بدنا نخبرك بعد بدنا ايه هونيك ماشي الحال وهلا قاعدين في يوسف هاي لما جيت بشكوي لان الورق بالجبل كثير كان صعب هالايام وان شاء الله انه ما يتهوسوا الناس صار ويكونوا عاقلين ويسلموا لنا الشوف والمنطقه ولبنان كله لانه كله هذا مش لصالح حدا لا للطوايف ولا للمواطنين ولا للبنان كل اللاعب من برا عم تعمل هيك يفرقوا اللبنانيه عن بعض وشو اسمه فان شاء الله انه ما تنجح في الخطه وهلا من وردعك موقف منشوف إذا عنا ليرات جديدة مشان نأملكم كم ليرة وبعضكم هم مشان كروت المعايير يعني ويتكرر كمان إنه إذا صار حديث كتير مشتاق لشهر ولا بيير اسمع صوت

0: مباريات كثير كويسه موفقين، وان شاء الله هلا نرجعكم وقتا على اساس نلتقيكم في اقرب وقت ممكن ونشاهدكم بيننا ونتناول اشهى الطعام على مائده الكرام. وتصبحون على خير وبنتم.
1: هذا ولم تحدد الصحيفة تنفيذ الحكم.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

كان في عسكر عم يتمرجل هالعسكر على الأطفال اللي ما عندن غير هالعلكي ما عندن عسكر قاسي ما بيرحم عم بيعسكر بالحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك لتوديني عشارع الحمرة روح وحدك ما بتحلالي بالحمرة السكره

يقول حيث الطول المصري عموما يجعلني بني آدم هول والبروتين الكامل طيه نادر زيه أيها فول تاكل فخده.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

خرجت من البلاد عندي توا 15 سنة، جوست بعد الثورة بالضبط في 2011، ومشيت لأوروب. عشت في برشا بلدان كيما فرنسا، ألمانيا، دنمارك، وإيطاليا. وفي الثلاثة أربعة العوام الأولانيين قعدت نمشي نجي برشا على البلاد، جار نهبط في العام أربعة خمسة ستة مرات، نقعد حتى بالشهر من بعد نرجع لأوروب. دونك البريود الأولانية ما حسيتش برشا بالغربة، فيك نمشي نجي برشا. بعديك استقريت في البلاد اللي انا فيها توا، وبداو ينقصوا المرات اللي نروح فيه من البلاد، جور ثلاثة مرتين في العام نهبط، لين وصلت حتى مرة في العام. في البيريود هذيك كل ما نهبط نحس تجيني من الاول وهقة متاع كيفاش نهبط، كيفاش نلقاها البلاد، باش نحس روحي غريب مش غريب، باش تبدلوا عليها حاجات ولا ادرك. دوب ما نخلط نرجع نغطس مع العباد، نرجع نشوف الدار، نشوف اصحاب، نحس روحي من اول نهار تقش عليا عمري ما عشت هالاكسبيرينس نتاع الغربه نتاع البرا هذيك. نلقى روحي تقش عليا عمري ما خرجت منها البلاد، وتقش عليا ما صار حتى شيء. وقبل ما نقرر معناها اللي باش نروح، نقول هيا مثلا باش نروح في الربيع، ولا باش نروح في الصيف، ولا في الشتاء، ولا اللي هو. ومن بعد نخمم في الجمله اللي قلتها، نقول معناها انا قلت باش نروح. انا ديجا ما نسكنش في البلاد، معناها نسكن البرا، وعندي داري هوني، وربيريتي هوني، وخدمتي هوني، واموري هوني، كل شيء. الورك كي باش نهبط البلاد نقول باش نروح، وهوني هي الفازة معناها. انا نقول باش نروح، دونك عندي داري غادي، وعندي داري هوني، وويني داري فينالمون، وانا وين نعيش معناها. معناها سنساسيون ما بين البنين، وكي تهبط غادي تخش عليك عمرك ما مشيت، وكي تبدا هوني تحس روحك في دارك. دونك هذا هو. دونك داري با فورسيمون هي البلاصه اللي خاطر انا تولدت فيها ولا اللي كبرت فيها. هاني ما تولدتش في الاوروب، ما كبرتش في الاوروب، اما داري كوميم هنايا. وهذا اللي ذكرني في القصيده نتاع نجيب محفوظ اللي يقول: وطن المرء ليس مكان ولادته، ولكن المكان الذي تنتهي فيه كل محاولته للهروب.

0: منزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة مين تتحامى بمحيك حالا بتعيد حالك

تاف مان تاف بان تقعد تتودم طلعت قدام لن أندم وأنا حالي فاروق هروح عبيرو ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة طبو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وأنا حالي فاروق أروح عبيرو شو اللي جيبو شو اللي تجو

بندول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقو خيقون فيقو خيقون ولا أقول لك خلفهم عدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل الناس نبي فسالة فدين هلا فتت فانت طفل زي الخطفل فانت حاسس إيش أنا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الأول لا شك طب قول لي علاجك ما أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا لافعة وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطل الصفحة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر مسخرة صفات

زعلانين يلي مبسوطين، نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.